0: مواقف بيت كبير كان يعبي الناس مرة بالشهر. كنا نعمل استقبال يوم سبت يجوا كل أصحابنا وينتي كل عيد عناية تغني وما نوطر بس. كنا عايشين عيشة أبها ماما قولي
1: ناصر
0: جينا على الناصر على شهر زمان أهل عبي المدروء الحالي وضلنا على طول.